0: ريال سنتر جود داي مرت 221 هذه ميكانيك سايد 360
1: Emirates 221 Heavy, Montreal Center, good morning.